0: أصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا رحيما.
1: أدي تيبا ميهن ترم فاحش كنت جنس جنة دميهن تيبا ميهن أدب ديش فه إدميهن توبا أدي إورنج عمل إصلاح كفنما إدميهن كبين درو جناش إبهي أدب دنون هتالاش أما كشورن الله جنا جنن توبا قبول كربا رحيم وانت رسكلانجي.

0: Hiban ayatun fechegeng e surat ke fansas banayat geniela aad e surat geniela ram ga berwa darwarunaki fauzia muhammad seema adam shazlin ahmed adi nazma abdurashid lawnango adebani alqari ali wahid abdurrahman
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: مصحف في لاول ميادو مي پروگرام گا کیواني سورة المرسلات گه ويهوان آيات فشاگين اي سورة گه نيالا اي سورة گه فانساس من آيات گه نيالا ميادو مي في لاول ميواني فساتيكا اده ايوان صفحاگا ميادو في لاول امي فراتم مدرس كيا دينا هوريها كدنس عدو هانتي بيتي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم

إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين

ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون

0: ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون
1: دم مكيبي سورة المرسلات وهيوناتم فشاقين سورة غنيالا ميدوغا مفلاول أم فرطم فوزيك يا بدا
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم نخلقكم من ماء مهين

يعني ميتان قال وأسقيناكم ماء فراتا ميتورا ميتان قال هفهاتا دان هنكي هفهاتا دان ورب مهم وأسقيناكم ماء

0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
1: يارو ميتانغا انطلقوا إلى ظل ذي ضايا ذال مي إما خرجك دي أكرو إهنما استفاتك مأنني ضايا كي باركو أدا كورنجيه أكور فيما استعلا إطباق فريهم كفة ضا أدا كورن مجهن إبي فري جهن كم غويس إهنما ذال أدا كورموغا ورا لوي لويكو ذال أدا كورن مجهن إهن فيما مي دي أكورو كي أدو كي تفات هنان
0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
1: ذي هما ذي تري كلها ذي إكان ظا ظي ظي ظل ذي ثلاث شعب أدك يا بل.
0: انطلقوا
1: انط انط اتانجي انني اخفاء غلنا بروجي انني
0: انطلقوا الى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين
1: أما نقول شازلينك يا بدر نواوي سمعتم فشاك انطلقوا إلى ما كنتم به تكذبون اتنم فشاك

0: تكون
1: انطلقوا الى ما كنتم اي هون كانت انطلقوا اي
0: مد منفصل
1: مد منفصل مد وكرفها تدونا كلمه جا همزين اس اوتيما منفصل مد كوان هم بما هاتر حاكه نوت فصحا كات الدماغ فريهم كلان من مد تكوجي من ور كان الفا ميواني اي مد تكوجي مد اكروجي فحاتن ان اكروجي سببون اي اكرو فريهم كور متكا دين جه وغتو دير متكا استوغا مدوجي من ور كان الفا واني هم بما منفصل مد هاتر حركات نغل الدمالا فدين همزه مي ادا كور بنجيني

0: ثلاث شعب مِهَارُ دمجة شدلنا كبير غمي هوريها أكورتك أنن إكوي كون أكوري كون صفتك إن هوري كما فعلن وي إما كون أكوري بسمي أدا أكوري وين جهني غلفة هوري كما غويس إي أكوري كي كون أكوري كان نغا أدوها ميهاية سافوا ميبرن أدا كفا أنن أكورا ميدويني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين

0: ويل ويا هوريها ادغام تكنيتان ويل ويا فرتم مي اديوني اخفاء جادو يار ادغام كرمكي تنوين وتنون سكونا فحتو اون اكرو اكول لاگين ادا كورن جيه ادا كورمه مثالكا ميتانغا لام غوتي تنوين وبفيلي ايگه فحتو وتي يا اهم لام غو وبفيه دين یا تشدید ابفیہ کیما ہننانی ادغام کرے ویفا ویلوی ویلوی یومئذ للمکذبین
1: ویلوی یومئذ للمکذبین وإذا قیل لهم ارکعوا لا يرکعون

0: فبأي حديث
1: بعده يؤمنون
0: مهر أدوها با مي فهو آية كيوي رغا يا حا مي دي أكور وكينو إكماكو مي مولين تفاعت دي مخرج تفاعت صفتك مي إكولي وغي ميواني أهلنو دولوغي ميدا مي حلق نواتا كارو مولين تفاعت حساب تكيغي مي دي أكور وغي مخرج ميوتي إما أدوس ميغا تفاعت وانجي
2: فبأي حديث بعده يؤمنون
1: فبأي حديث بعده يؤمنون
0: إما نقول سيمك يا بدأ في دور الفشاقي
3: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون

0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب نهارو انطلقوا إلى ظل إلى رغلا مد كلا فا ظا دين مد تجي منبر فريهم كفا أنين أقرب مدويني نه أصلي مد كم غبيس فرعي مد كم غبيس نهار ميتاع مناني

0: فقه السنة.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هريا بيفرنس ورن أوفا وركا مانجدمون فقه السنة مولين آ پروگرام اگنستن مومي بدل كوري ألغن مريمات فادنان. فقه السنة مي پروگرام ألغن مي اگنستني أسيد سابق ليوفا فاوا فقه السنة مي فوتوغ ديوهي ترجمة. می فوی دیوے با ترجمہ کر وافنی احمد فاروق محمد پروگرام گا میہار الگن می گنستنی فیکو سننا گے ہیو ون بہ گا ہیمنی رو دیا گڑن ہری معلومات فوت گی منے بہ تا اتر تفصیل کو دیوانی الستاز احمد مامون فوت گی منے ایت کا حدیث تا ودار دیوانی الکاری فراق محمد

واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفل

ما أشهدتهم خلق السماوات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المضلين عضدا ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم.

لهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أو يأتيهم

وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونتوكل عليه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله رب العالمين فقد قال الله تعالى وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب حمد ريمان الله علمن حمدكم مددا إذ دنوني إكلاغ حضرة أدي علمن واغ يدني وس إكلاغ حضرة مان الله في واحق وغن علكم ويهن إله كنوا كمان علو حكي وان إكلاغ الشريك كنوا أدي محمد غفاني إكلاغ علاك كمشا رسولا كمان علو حكي وان Haddawa Borukore Viras Kalaku, Muhammad Gufanasha, Ekleg Vanug Alo Sabuna, Salavata Salama Baraka Lavande, Misalavata Salama Barakatuga, Ebekalunan Hegotuga Tabavi, Emmetakun Shamil Kurvande, Amin. Efahodane Alam Tog a very man, Allah had Tebami Huntakwa very way. Man Allah, Hekuravafava, Basfulagimana Gavi. I tell you, I am a Dutch Kotu Libigan Nashe, Fahamakashorum, Emme Molo Kotaki, Takwai, E Buddig Aluverine, Tiabami Hun Timaraskalang, Takwa, Veriwashe, Muslimahune, Kurakudinaki, Maraskalang, Devi Aguri Hadiai, Ekalang, Riai to get Dashugawa, Tahir Nafstake, Ekuding Karama, Angawa Devamu, Rahman, Wanta Allah, who carried the Kuranuga. صالح على تكون دعاء بيان كربا وحي كربا فاوي والذين يقولون ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما ماني ادي ابامي هني مفدين دنوامي هني علمنج وير رسكلاكو علمنج امينج كيبينا علمنج دارينج كيبين لولا فينيكن ليبومي علمنا الدفان ديفي ai taqwa verinang imamun kamuga alamen labwan deve ma nabiyya sallallahu alaihi wasallam hadith kurawa fawe laysa minna man lam yarham saghirana ma nei aharame ge terein kudakudinnang oga terinwa mihai aharame muslim ge terinwa mihennune namme sita meki kudakudinnang ihmalwe evves rahmen hamdardi enethi ekudinnang la insani aniyata kuramihu aharame ge mujtamaga uleka Mifada mihun geterega, ekudinang emme bodang alaluma oga terkandinun lazimwa, ekuding a manfang himine kami, varang hita muhuri adi iham hiddativa kami, kodakudinang ihumalwe, ania veriva efada faraitaka, islami shariata raja gan taguava, raja ganun taguava, emme harukashi adabdinuma, kamabhe muasasa takasha, masul wearing emmeha faraitaka guala, muslimahune. May Nabiyag Macha Salavata Salam Lavung Edi Duakure E Emmiha Mumunta Kunang Mang Allahu Amrukura Vafawa Kami Ekalang Wahikura Vafawe Inna Allah wa Mala Ikatahu Yusalluna Alan Nabi Ya Yuladina Amanu Sallu Alehi Wasallimu Taslima Mani Hamakshurum Allah Ekalang Mala Ikatun Nabiyag Macha Salavai Lavate E Imam Vejimisakune Kebamihun Ekaleg Fanu Macha Salavai levung edi dua kurashe, adi ekleg fanuk macha, salam levung edi tiabamihun, gina gina in dua kurashe. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. Allahumma barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad, kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim, innaka hamidun majid. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة والتابعين وعنا معهم بكرمك وجودك وإحسانك يا رب العالمين هدوا بركة رسكلاك محمد قفان الصلوات سلام بركة اللوان ديب أدي تدمق لبداك تب بهتر خليفائنا إمها آل أصحابنا تابي بيكلنا قيامة الدان دن هيوغتوكا ايبه كدن التبا بيها بيكو
می صلوات سلام برکات گا شامل قربان دیو حد وا بڑ کر ورس کلا علمن ہدایت تقوا ورکما عفت ترکما فدون ترکم می ور قربان دیو ایم ہا روگا تک بلی مڑکم علمن گے راج رکا تر قربان دیو علمن گے تریم بلی ویڑے می ہن شفا دیو فوری ہما صحت عافیت گے نیمن علمن می ور قربان دیو حد وا بڑ کر ورس کلا علمن گے راج تیا قربا تیاگی کن دم ہٹوان دیو راجے ایم ویرکما مس ویرکما دند ویرکم گا برکائی لوا فدون تریکن اتر قربان دیو راجے اقتصادی صناعت ورگد قربا تیاگی کما فاغت کم منور قربان دیو حد دوا بڑو کر ویرس کلاک می لبوی تی قوم اما قربا اما کمتی دم ہٹوان دیو اسلام دینا دنیا کنتن اصلاحو گے مگون ہنگے من برس کلاک مد ویری قربا فاوا ورینن ہدایت نصر توفیق دیوان دیو علم گے تری مرو گو سوامی ہونا دیر تی بینگ فافا فسوا رحم اللوان دیو دنیا گا وے سیوکن آخرت گا وے سیوکن دیو نرکائے گا عذاب علم متی قربان دیو آمین اللہم عز الاسلام والمسلمین وأذل الشرك والمشركين ودمر عداءك عداء الدين وانصر عبادك الموحدين اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في فلسطين وفي كل مكان اللهم كن لهم عونا ونصيرا اللهم عليك باليهود الغاصبين اللهم اجعل كيدهم في سفال وأمرهم في وبال اللهم من أرادنا وبالإسلام سوءا فأشغله في نفسه واجعل تدميره تدميرا له يا رب العالمين اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.

استووا اعتدلوا اقيموا صفوفكم ولا تختلفوا جاجا تجيه وداغن سفت ترتيب قربة حسن نفر على الله مسكتم بيرغا هدغن دا سفت وس مسكتك سفتك اگو يبانغتك متين ترتيب کو هدد مدنوا الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ما

الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي مغرب نماذج بقتك بانجيا بانجيتوا ماليا مالك أريكا بارتكا مغرب نماذج بقتك هكذا تير منتكا دميجين استني كيرت قروان كيفو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: ගඩින් හගඩි තිරිස් මිනට් අඩෝ සමතයගෙන්ද වනි දිවේ රාජ්‍යක අඩු දිවේ රාජ්‍යක අඩුම් දෙම්බිගෙනස්සනී මුසාෆම් ෆිදාවල
1: මුසාෆම් ෆිලාවල
2: بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مسلم في دولة مسلم في لاغ برنامج تاردو سامعين دواء مهابة فرنا مرحبا دنوا برنامج كبدل كل أرغن أرغن مي محمد رميز مسلم في دولة جميعا كه برنامج كم جنستني سورة المرسلات كه به بنايتهم فشكين السورة كه فانساس بنايت كنيلا آد السورة كنيلا برنامج كبيروا دربارونا كي فوزي محمد سيما آدم شازلين أحمد آدي نازم عبد الرشيد لاو نانگو ادبانی القاری علی وحید عبد الرحمن
3: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
4: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
3: مصحف فلاولگے

فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين ألم نجعل الأرض كفاتا أحياء وأمواتا

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم لا ينطقون ولا يؤذن لهم فيعتذرون ويل يومئذ للمكذبين هذا يوم الفصل جمعناكم والأولين فإن كان لكم كيد فكيدون ويل يومئذ للمكذبين إن المتقين في ظلال وعيون وفواكه مما يشتهون

ويل يومئذ للمكذبين وإذا قيل لهم اركعوا لا يركعون ويل يومئذ للمكذبين فبأي حديث بعده يؤمنون.

أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا

يار ميتانغا وأسقيناكم ماء فراتا مي إترا ميتانغا هفهاتا دا هونيكي هفهاتا دا ورا مهم وأسقيناكم ماء

0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
1: يارو ميتانغا انطلقوا إلى ظل ذي ضايا ذال مي ام مخرجك دي اكرو انما استفاتك من انني ضايكي باركو ادا كورن جيه اكور فيما استعلى اطباق فريهم كفه ضا ادا كورن مجهن ايبي في جهن كم غويس انما ذال ادا كورموغا ورا لوي لويكو ذال ادا كورن مجهن اهم فيما مي دي اكوروغي ادوغي تفات هنان
2: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب.
1: ذي هما ذي تري كلا ذي إكان ظا ظي ظي ظل ذي ثلاث شعب. أدك يا بل
0: انطلقوا
1: انط انط إتانج يعني إخفاء غرنا بروج يعني
0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر ويل يومئذ للمكذبين.

0: én
1: امر اقرا شازلينك يا بدر نواوي سمعتم فشاك انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون انتم فشاك.

0: تكذبون.
1: انطلقوا إلى ما كنتم. إيه هون كاتنة انطلقوا إيه.
0: مد منفصل.
1: مد منفصل. مد كرفها تدورنا كلمة جا همزة أسا أتيما منفصل مد كوان إهم بيما هاتر حاكا نتفس حاكا تدماغي فريهم كل ذاني. مي مد تكوجة مي مبارو كان ألفا مي واني مد تكوجة مد أكورو جا فها تان أننا أكورو جا سببون. أكورو فريهم كور مرتكا دين جهة وغوتو دين مرتكا أستوجا مد جا مي مبارو كان ألفا واني إهم بيما منفصل مد هاتر حاكا تر نقل الدمالا فدين همزة مي أداكورو بنجهني.

0: ثلاث شعب مهار دمجة شدلنا كبير غمي هوريها أكورتك أنن إكوهي كون أكوري كون صفتك إن هوريك مفعل نوي إما كون مي أكوري بسمي أدا أكوري بين جهني غلفة هوريك مغويس إي أكوري كي كون أكوري كان نغا أدوها ميهايا سافوا ميبرن أدا كفا أنن أكوري مدويني انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها تغمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

0: ويل يا هريها ادغام تكنيتان ويل يا فرتم مي اديوني اخفاء جادو يعني ادغام كرمكي تنوين وتنون سكنا فحت غن اكر اكل لاغي ادا كرن جه ادا كرمه مثالك ميتانغا لام غوتي تنوين وبفيلي ايگه فحت غوتي يا اهم لام غ وبفيه دن یا تشدید ابفی کیما ہنانی ادغام کریفا ویل یوم اذ للمکذبین
1: ویل یوم اذ للمکذبین

0: فبأي حديث
1: بعده يؤمنون
0: يهارو أدوها با مي فهو آية كيوي رغا يا حميد أكل وكينوه إكماكو مي مولين تفاتو دي مخرج تفاتو صفتك ميجي إكولي وغي ميواني أهلنو دولوغي ميدا مي حلق نواتكارو مولين تفاتو حساب تكيجي مي دي أكل وغي مخرج ميوتي إما أدوس ميجا تفات وانجي
2: فبأي حديث بعده يؤمنون
1: فبأي حديث بعده يؤمنون
0: إما نقرأ سيما كيا بدأ في دولة فشاقي
1: ألم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين إلى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ويل يومئذ للمكذبين

انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب لا ظليل ولا يغني من اللهب إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر

0: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب
1: انطلقوا إلى ظل ذي ثلاث شعب نهارو انطلقوا إلى ظل إلى رغلا مد كلا فا ظا دين مد تجي منبر فريهم كفا أنين أكبر مدويني نه أصلي مد كم غبيس فرعي مد كم غبيس نهار ميتانج منناني

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وبعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسوي ميريك إشارنا ماد وقتك بانجيا بانجي دوا مالا مالا كاري غاوارتك ميريك إشارنا ماد وقتك حقدي ساويس منتك تمي كنستني كيريت كروان كيبو.
2: أعوذ

إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى.

الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى.

أدبها فأحسن تأديبها، وعلمها فأحسن تعليمها، وأسبغ عليها من نعم الله التي أسبغ عليه كانت له سترا أو حجابا من النار. ماني أنهن دريك هوري نما إدريك الرنجل تربية رنجل تعليم ديه وطيب أدي ماين الله دي وافا وانيامتا إين آيات ديشيب ekam wahushi narakin rakha tirkan libumuge addane kam gaev

0: راجي اسلام ويدوس ام فرت ما فاه كوري تيرستيك حدي حترنا هرغه ربي الاخر ما هوغه ديونا دوه
1: اي ميلادي نمارستيك فانساس حترونا هر
0: رسكم گئ نوي السلطان محمد فريد الاول
1: اي افاه هجران تيرستيك اددي هاشي ميلادي نمارستيك فاستلس اولنا هرم فشيگين ميدوس فاهغ كوربون سركار متواله بم افاه alum fahaga kurabam fettevi 29 muharram sadasteke 21 miladin hatare me dehasvi buraswati duwa hoy wazirunge majlehu ge jalsain
0: ei rajya ke satyan satta muslim qawmakabwamaiku divhinge deeni ebbawantakan badhe kurumge duwa hege gotuka midwas fahaga kurabam fen wadaga
2: de rabiul akhir divhi rajya islam bidus

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته، وارزقنا شفاعته برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.
1: تيسب ميريغ فاتيس نمادوغ توغ بانجيا بانجيدوا ماليا مالك ياري غارتك ميريغ فاتيس نمادوغ تي هتر غدي سالي سامينتك دي ميغنس تي كيرت قروان كيو.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم.